0: اف ام شمتس كتير تريس
1: دوكستنشي فيديش برمويو معتم موسيقى سيتاس